أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي، سلمت من الأحداث ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه.

إلى المستمعين الكرام في ساعتي خسيد أونلاين، نأييكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام بيض الله ونصره. بكري تري radio khosid online delu sunu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila janna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di leen ko defal dimanche di nek ñu jéggulu leen ci yaaxa tambali bi ngantal doom adama moko waral di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan delu di takrar di baamu ndokel go xamni mang koy ndokel al alam al islamiyya julit ni rawatina ni di ay senegalais ak fuñ meuna nek ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam del len ci ndokelat dina biñu genné ci gamu gi ndokel lo xamni ci suñu xol lañ ko tibbe xeyna dañ nañ ko wax bu ni jaaxal inshallah ta'ala lolou motax sax ñu tan ben mawdu bëgg ko waxtane xam ngeen ni dimanche bu le wessu ñi ngi doon waxtaan ci ndariñal juddug muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam lil alam ndariñal guddu muhammad alayhi salatu wassalam lil insan fi dunya wal akhirah mo doon sun mawdu bele passé sun mawdu tay nak ñu bëgg ci jokk bëgg ab yonent bëgg yalla bëgg nitu yalla lan lay jariñ nit ki ndax lu war la wala sunna la wala bu dé sunna yi sunna wajiba la wala محبة الله ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام والأولياء بلنا خنغا يوكتي والعلماء ورم خم خم يجي في سين خم خم بغي يالا فرض العين لا بغي يالنتي صلى الله عليه وسلم فرض العين لا بغي ولي يالا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي تيام عيض الله ونصر. بكي أوديتي راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون في سين إيميسيون بي ني تود من حاج العابدين إلى الجنة، تي سين مبوك سين خريط Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Dina bi ñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokel len wenen yoon. Dina bi ñu len jéggulo di ñaan sun borom rabbi sitti wa ala mu boole ñu jéggal ñun ñepp, jéggulu len ci ginaaw bi ñu duggé magal gi ak légui, wala biñ joggé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct, ñu jéggulu len ko di wax ni dara waro lu ko lu rek jotari jamono, ñu jéggulu len ko bu baaxa baax. Waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi, and ko ak ñun ci gamu gi ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw. Xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala, motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot. Xamna waxtaanu gatt lay doon. Sun mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko nonu al islam dinul anbiya wal mursalin, bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid, l'islam jenn diiné la, l'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursaluni, l'islam min

من المشركين. بلن يا خي غني وقولوا مريدين وقولوا كونوا مريدين وقولوا كونوا مريدين مريدين وقولوا كونوا تجاريين وقولوا كونوا الى اخره الى اخره. وقولوا مريدين تحتدوا او وقولوا تجاريين تحتدوا او وقولوا خادرين تحتدوا. سن برام ني بل مله ابراهيم انيف كو نيك تي لا سيغ توبا نيكون يا اي مريد بل مله ابراهيم انيف كو نيك تي لا سي احمد تيجان نيكون يا ليب تيجان بل مله ابراهيم انيف كو نيك تي لا سي عبد الخادر جيلاي نيكون يا ليب خادر. وايا غاي تي مبد ميوم داني نان وخولو مريديا وخولو كونو مريديا تحتدو وخولو كونو تيجانيا تحتدو وخولو كونو قادريا تحتدو الى اخر الى اخر. يالا ني ديديت مريدو لول دي نيك تيجان ريك دال دي ديم ادجانا نيك تيجان ريك ديم ادجانا نيك مريد ريك ديم ادجانا. يالا ني كون مو يومبو يالا نينا لول دافا تيغو بام اوبو nek mourid rek dem aljana wala nek tidian rek dem aljana wala khadir rek dem aljana. Sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhadji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiani jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni كل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيد سواء انتمى الى التيجان او انتمى لأحمد سواء انتمى سواء انتمى نكو واخا تي بيت با خاينا مو نيو سما خال خاينا مو نيو سما خال. كل ورد يورد المريد لحضرة الله ولن يحيد سواء انتمى الى الجيلان او انتمى لأحمد التيجان الى اخر الى اخره. سيغ توبا ني اخاكاي كو دون تيجان تا جار مبورم شيخ احمد تيجاني نامني سبات ني فوتو دونال خادر تا جار لفم سي عبد الخادر سبات ني فوتو دونال مريد تا جار لفم سيغ توبا سبات ني فوتو وايي دون مريد با نوبي دون مريد با نوبي سيغ توبا جيم بيام با جيم سوو لولو مو دال يهوت اك نصران موي داني ني نيوم گم نان موسى موسى جيم بينكو ني جيم سوو gëm nañ isa isa jëm penku ñu jëm soow ñu nodd takusan. Allahu akbar Allahu akbar. Sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wa ma kana min musrikin ta ibrahima lum ci tek khulu amana billahi wa ma unsila ilayna wa ma unsila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yanquba wal asbata وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي نبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لتخ نحن له مسلمون نحن له مسلمون. بوكو دون فيري سي تاريخ اي داغ نان نيوم نييب موي شيخ محمود بامبا شيخ عبد الخادر جيلاني شيخ ابو حسن شاسلي نيوم نييب خامغ لوني واخ خولو آمنا بالله ويتال لين يالا دوخ لين يالا لي موم and len ak yalla gem len yalla kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh ahmadou bamba lima ne ahmadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radhiyallahu anhum jami'an ñuna muni gem len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gëm leen leneen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonentam ali musallam di wax ak ay jaamam khulu amana billahi wa ma unsila ilayna wa ma unsila ila rabb ila ibrahima wa isma'ila wa ishaq wa yanquba wal asbat gëm leen li nga xamni man yalla
mako wacce ci sama yonent ginaaw bi ngeen ma gimi man yalla yewetal ma ba nopi gem leen li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaeil wacce ko ci ishaq wacce ko ci yaqoba wacce ko ci shinisat wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonent yep ali musallam muni yonent yep ben lañ la no fariqu bayn

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءة خسيد أن لا إن أيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مود مبي تيام حياد الله ونصره. أيها الإخوة الإرادة، بوك أوريتيري راديو خسيد أن لاين ديلو سيني منين يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndokel leen, ñaanal leen

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر،